0: خدام عني قنين الشجايب، راح خدام عني قنين الشجايب، سكدي ورشة بدين ورشة الدواين، ساو شاتون الناركين، ساو شاتون الناركين. تابو خلين والش مخير تراج، تابو خلين والش مخير تراج، تابو خلين والش مخير تراج، استونش ناقن يقول داخ باي، ساو شاتون الناركين، ساو شاتون الناركين. وستا كالينين والشا تارنتيجين، تا كالينين والشا تارنتيجين، تا كالينين والشا تارنتيجين، ولكن شيتون قل شيرتون يلين، ساو شيتون الناركين، ساو شيتون الناركين.
1: Well, we're off up to Donegal now. A singer called Kitty Gallagher. There's a fine family of singers from that area called Gallagher. Many singers in that particular area of that family. This one is a song in Irish again, and I'm not going to try and pronounce the Irish name of it, but its title in English is "I'm a Free Man." I'm a fine man about the house. Apparently, it's got what they call floaty verses. The different verses seem to come from a number of different songs through it, but Kitty Gallagher's version of this.